عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل

فهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما

تركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

0: قاموا
1: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله،

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله.

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

رَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا

فَافْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

الْكَافِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقَدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

واعلموا ان الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء،

لله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

ربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل

فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

واعلموا أن الله غفور حليم.

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

بكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

أَنفُسَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

يحبس أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما

بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

تركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

أعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

آباءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلْفٌ

لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

بها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

أَنفُسِكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

التربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها

إما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا

أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

أعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

تَعْتَدُوهُمْ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ

ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

أَنفُسَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

شَرِيكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

بالنهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة

عنوا عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى

عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون

ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

تَرَبُّصُ 4 أشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروءٍ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ

واعلموا أن الله غفور حليم.

فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ

هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

الصراط فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.

فهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

So.

What? Gracias.

Grazie.

Wow.

0: التي يجب على الإنسان وهنا من طريقة المؤلف الداخلية فهو يجب الإنجاب حتى يكون أو تحقيق السلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليرعى أن تكفي ما أحب الله على العباد وبر العباد من عبد الله. ثم الله تعالى قال فقل ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هي التي ستسأل عنها العبد في قبره كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عاص رضي الله عنه يقال له ما ربك وما دينك ومن نبيك ومن نبيك. وفي ليلة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاني في الحياة وفي ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا في هذه اللحظات عندما نستقبل فقلنا ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه
1: شهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من
2: وهذه المعرفة بلوازمها وبمقتضاها من فعل الأوامر والانتهاء عن النواهي من أسباب حلاوة الإيمان. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن عرف الله حقا ورضي بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ذاق طعم الإيمان كما جاء في مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. أكمل غسان.
3: أحسن الله عليكم. قال الأصل الأول: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله.
2: فإذا قيل لك من ربك، والمقبور يسأل في قبره فيقال له من ربك. وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية أن الربوبية والألوهية إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. هنا من ربك يعني من معبودك. قال الله تبارك وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني معبودات. والمعنى الثاني: من ربك؟ لأن الربوبية تستلزم الألوهية. وكثيرا ما يحتج الله تبارك وتعالى على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية، كما ذكر الإمام المجدد رحمه الله تعالى في القاعدة الأولى من القواعد الأربعة: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، احتج الله عليهم فقل أفلا تتقون.
3: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي.
2: فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. إذا أردت أن تحب الله عز وجل كما يقول ابن تيمية فانظر إلى نعم الله عز وجل. النعم الكبرى في نعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم والنعم الأخرى. يقول ابن عاشور رحمه الله: التذكير بالنعم مواعظ الرسل عليهم الصلاة والسلام، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تبارك وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. يقول قرأ الفضيل بن عياض هذه الآية ليلة فبكى، يقول: يا ابن آدم هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما؟ يا ابن آدم هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك سمعا تسمع به؟ وقال تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم أعطانا الله عز وجل من النعم العظيمة نعمة البصر. لو عبدنا الله عز وجل ليل نهار لما وفينا الله هذه النعمة. نعمة إخراج الفضلات من جهة البول والغائط. يقول البغوي رحمه الله عند قوله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول: تأمل، تأكل من جهة وتخرج الفضلات من جهتين من بول وغائط. جاء رجل إلى يونس ابن عبيد كما يقول ابن رجب يشكو فقرا، فقال له: أيسرك أن لك 100,000 درهم بعينيك؟ قال: لا. قال: بيديك؟ قال: لا. قال: برجليك؟ قال: لا. قال: أرى أن لك 100,000 من النعم. ويقول أبو بكر المزني: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك غمض عينيك. قال: ربي الله الذي رباني، وربوبية الله كما يذكر ابن سعدي رحمه الله في تفسيره وفي القواعد الحسان أن ربوبية الله تنقسم إلى قسمين: ربوبية عامة لجميع الإنس والجن، أمدهم الله عز وجل بالنعام، أنبت لهم النبات، سخر لهم السماء والأرض، أخرج لهم الزروع، وربوبية خاصة وهو أن يربي أنبياءه وأولياءه بالإيمان، وأحيانا يربيك الله بالمحنة. فكم من محنة يعني مصيبة جلبت منحة، فالله عز وجل ما ابتلاك ليهلكك، وإنما ابتلاك الله ليسمع صوتك، يسمع دعاءك، يسمع تضرعك. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء يعني الفقر، والضراء يعني الآلام والأمراض، لما يا ربنا لعلهم يتضرعون. وهذه الربوبية جاءت في آية ذكر الله الربوبيتين العامة والخاصة. قالوا آمنا برب العالمين، هذه الربوبية العامة، رب موسى وهارون أكبر. وهذه الربوبية ثابتة بالشرع وبالعقل وبالفطرة وبالحس، أما دليل الشرع قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وأما الفطرة هذه تتضح الربوبية خصوصا عند الكفار وعند الملاحدة، عند الضرورة، عند المصائب المدلهمات. هذا الأمر كان سببا في هداية عكرمة بن أبي جهل، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتعا ذهب عكرمة وهرب إلى الحبشة، فلما هرب إلى الحبشة وركب البحر تلاطمت بهم الأمواج، فقال المشركون بعضهم لبعض: والله لا ينجيكم من البحر إلا الله. قال عكرمة في نفسه: إذا كان لا ينجي في البحر إلا الله، إذن لا ينجي في البر إلا الله، لئن أنجاني الله من هذه لأذهبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلأجدنه رؤوفا رحيما. فأسلم رضي الله عنه. وأورد هذه القصة الحافظ ابن كثير عند قوله تبارك وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تبارك وتعالى: أكمل.
3: أحسن الله عليكم. قال
2: هذه الربوبية إيش؟ الثانية الفطرة، الثالثة الربوبية. ذكرت لكم أن الربوبية ثابتة من جهة الشرع والفطرة والعقل. قال تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذا دليل ما يسمى السبر والتقسيم، إن هذه الآية عجيبة، القسمة ثلاثية، إما أن الإنسان وجد صدفة، هذا مستحيل، يعني لو أقول لكم أن هذا الشاهي وجد صدفة أحد يصدقني؟ جواب لا. الثاني إما أن الإنسان خلق نفسه وهذا ممتنع. الثالث أن له خالقا وهذا هو الحق المبين. الرابع الربوبية من جهة الحس، ومن ذلك أن الله عز وجل يجيب الدعوات. كم من إنسان منا كان في كربة وفي هم وفي غم فدعا الله تبارك وتعالى فاستجاب دعاءه؟ كم من مهموم مغموم انطرح بين يدي الله عز وجل فأجاب الله دعاءه؟ الله عز وجل يقول يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، من شأنه يغفر ذنبا يكشف كربا يزيل هما ينصر مظلوما إلى آخر ما ذكره ابن القيم. أكمل.
3: صلى الله عليكم. قال فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قول
2: الله عز وجل لما ذكر أنه المعبود الحق ذكر أدلة على ذلك، أدلة عظيمة جدا. من الأدلة الخلق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من الأدلة أن الله عز وجل هو المتفضل علينا بالنعم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. من الأدلة أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فيذكر براهين بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. أكمل.
3: والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم.
2: الحمد لله رب العالمين، فالله عز وجل يحمد لأمور، لإحسانه إلى الخلق، لكمال أسمائه وصفاته، لربوبيته، لألوهيته، لشرعه، لقدره. وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. من الأدلة على وجود الله عز وجل وجودك أنت. من الذي خلقك؟ قبل مدة لم تكن شيئا، ثم خلقك الله عز وجل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أكمل.
3: أحسن الله عليكم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته.
2: فالله عز وجل يعرف بآياته ومخلوقاته. الطرق لمعرفة الله كثيرة، فمنها الطريقة الشرعية عن طريق وحي الله عز وجل، عن طريق القرآن نعرف الله عز وجل، كذلك عن طريق الآيات الكونية. لهذا الأعرابي لما يكون في الصحراء كما يذكر الخطابي الله قال له أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ينظر أمامه إبل، فوقه سماء، وإلى السماء كيف رفعت، حوله جبال وأرض، وإلى الأرض وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أيضا قال بما عرفت ربك، قال بآياته ومخلوقاته. الآيات والمخلوقات إذ اجتمعت افترقت، وإذ افترقت اجتمعت. فإذا اجتمعت فالمراد بالآيات يعني الآيات المتغيرة كالشمس والقمر والليل والنهار والمخلوقات الثابتة كالسماء والأرض. وإذ افترقت اجتمعت. ولماذا يعني فرق الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله؟ أول شيء هذا الأمر الأول الذي ذكرته لكم. الأمر الثاني أنه طريقة القرآن. الأمر الثالث قد يكون من عطف الخاص على إيش؟ العام. والآيات المتغيرة قوية جدا. هذا نمرود كان ينكر وجود الله تبارك وتعالى ويدعي أنه يحيي ويميت. فإبراهيم حاج نمرود فقال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أكمل.
3: السلام الله عليكم. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما.
2: من أراد أن ينظر إلى الآيات الكونية وإلى الآيات العظيمة ينظر إلى خلق السماوات والأرض وإلى عجائب الله عز وجل في الجبال وفي خلق البحر وإلى عجائب الله عز وجل في المخلوقات الحية، عليه أن يقرأ كتاب مفتاح دار السعادة المجلد الثاني، فإن هذا الكتاب من أعظم الكتب في ربوبية الله عز وجل. قد ذكر ابن القيم من اللطائف والدرر والعجائب، فيذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في السماء، يقول أن الذي ينظر إلى السماء ينظر، الناس ينظرون إلى السماء ينقسمون إلى قسمين في نظرهم إلى السماء، نظر يشترك فيه المؤمن والكافر، فينظر إلى زرقة السماء وينظر إلى ساعة السماء وينظر إلى عظم هذه السماء، ونظر المؤمن البصير ينظر ما من موطن في السماء إلا وملك ساجد ويجول به النظر، يعني نظر البصيرة، وينظر إلى كرسي الله عز وجل وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وينظر إلى الأوامر الإلهية التي تنزل من السماء كما قال الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا، يكشف كربا، يزيل هما، ينصر مظلوما، يأخذ ظالما، يقيل عثرة، يستر عورة، يجبر كسيرا، يغني فقيرا، يرفع قوما، يضع آخرين، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يأتي بدولة ويذهب بدولة. هذا النظر عظيم جدا، لابد أن ننظر هذه النظرة العظيمة، أن الأوامر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة استقبال القبلة كان ينظر إلى السماء، والله عز وجل يقول له: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الأرض، الله عز وجل أودع الكنوز والخزائن في هذه الأرض. وقد تكلم ابن القيم بكلام عظيم: من الأرض نستخرج النبات والزروع والأكل لنا وللبهائم وفاكهة وأبا. الأرض هذه عجيبة، الله عز وجل أودع في هذه الأرض النبات، ومن النبات نستخرج الأدوية. يقول ابن القيم: فدواء يجلب الفرح للإنسان، ودواء يدفع الهم عن الإنسان، ودواء يعني يسكن ألم الضرس. الله عز وجل قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وكم أودع الله عز وجل في هذه الأرض من الكنوز العظيمة التي نشاهدها الآن، من النفط ومن المعادن ومن الكنوز العظيمة. فالله الذي سخر، لنا خزائن السماء وسخر لنا خزائن الأرض أكمل.
3: صلى الله عليكم. قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله،
2: يعني هنا ذكر الآيات التي تتغير: الليل، النهار، والشمس، والقمر. ثم ذكر بعدها الآيات إيش؟ ثابتة: السماء والأرض. أكمل.
3: صلى الله عليكم. قال: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
2: يقول ابن تيمية رحمه الله: وإن الله عز وجل ذكر الربوبية، إن ربكم الله، لماذا؟ لأن فقر جميع المخلوقات إلى ربوبية الله واضحة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله جميع المخلوقات مفتقرة إلى الله عز وجل في جلب مصالحها وفي دفع مضارها، مفتقرة إلى الله عز وجل في النعم الدينية وفي النعم الدنيوية. وقد استدل إبراهيم كما يقول ابن رجب رحمه الله في شرح جامع العلوم والحكم على أن الله هو المستحق للعبادة بهذه الأمور: قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين والذي يميتني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. هكذا الآية. طيب، قال إن ربكم الله، ولأن الربوبية تستلزم الألوهية، فالله عز وجل خلق هذه السماوات والأرض في ستة أيام وقادر على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة، لكن ذكر القرطبي في سورة الأعراف والشيخ بن سهدي في سورة يونس عليه الصلاة والسلام حكما من الحكم أن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، ومن الحكم أيضا وهذا ذكره بن سعدي رحمه الله في سورة يونس ليعلم عباده الأناه والتريث. أكمل.
3: صلى الله عليكم. قال: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
2: أعد
3: صلى الله عليكم. قال: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
2: هنا خلق السماوات والأرض، الله عز وجل خلقها في ستة أيام، وابتدأ الخلق يوم الأحد وانتهى الخلق في يوم الجمعة. وذكر الحافظ ابن كثير عند قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذكر أن الله عز وجل خلق الأرض، فمن شأن البناء أن يبدأ بأسافله، فخلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء في يومين، ثم دحى الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها بعد خلق إيش؟ السماء. وهذا الذي أجاب به ابن عباس في صحيح البخاري. قال هنا: والرب هو المعبود. لابد تنظر إلى الأمر الذي ذكرته لكم، أن الربوبية والألوهية إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. الرب هو المعبود، من ربك يعني من معبودك. قال: والدليل يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه الآية ذكر الحافظ ابن كثير عند هذه الآية قال: وقد استدل بعض العلماء على وجود الصانع بهذه الآيات، يعني على وجود الصانع، هذا من باب الإخبار، يعني الله عز وجل. الأعرابي ذكر أمثلة، الحافظ ابن كثير، الأعرابي قيل له: بما عرفت، بما نعرف ربنا؟ قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على السميع البصير؟ الإمام أبو حنيفة استدل على وجود الله تبارك وتعالى لما جاءه الملاحدة ينكرون وجود الله عز وجل، فقال لهم الإمام أبو حنيفة: والله إني أفكر في سفينة كانت تشق البحار ثم ذهبت السفينة بدون قائد. قال: مستحيل. فقال لهم أبو حنيفة: فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على السميع البصير؟ والإمام مالك سأله هارون الرشيد فقال له: بما نعرف ربنا؟ قال: باختلاف الأصوات والنغمات. وهذه آية عظيمة: لا تجد صوتين متفقين، كما يقوله ابن القيم في مفتاح دار السعادة. الشافعي رحمه الله، هذه تراها أدلة عظيمة. الشافعي رحمه الله قيل له بما نعرف ربنا؟ قال ورقة توت تأكلها دودة القز فتخرج الحرير، وتأكلها الضباء فتخرج المسك. تأكل يعني ورقة توت، والبهائم تأكل ورقة توت فتخرج البعرة. ما الذي ما يزأ؟ واختلف بين هذه الأمور. الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله قيل له قال البيضة بنا محكم، ثم يخرج من هذا البناء المحكم طائر يصوت ويمشي. آيات عظيمة. وللشيخ بن سعدي رسالة عظيمة جدا في هذا الباب، الأدلة والبراهين على وجوب كماله سبحانه وتعالى. أكمل.
3: السلام عليكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
2: وهذا ذكر برهان، الحافظ ابن كثير ذكر برهان وهو الخلق. أكمل.
3: قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
2: وأنواع العبادة ذكر يعني تقريبا 14 عبادة. والعبادات التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب تنقسم إلى قسمين، عبادات ظاهرة وعبادات باطنة. وأول شيء العبادة، ما تعريفها؟ عرفها ابن تيمية رحمه الله فقال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأعمال الظاهرة والأقوال. هنا العبادة لابد ننظر كيف نعرف الشيء، هذا الأمر عبادة. نعرف بأمور، أن الله عز وجل أمر به أو نهى عن شيء، فتركنا للشيء إذا تركناه لله عبادة، أو أثنى على فاعله، أو وعده بدخول الجنة، فتعرف أن هذا الأمر عبادة. هذه العبادات ما ثبت أنه عبادة لله فصرفه على وجه العبادة لغير الله شرك. من القواعد المهمة، وهي قاعدة مهمة، أن بعض العبادات تأتي عبادة وتأتي غير عبادة. الدعاء مثلا يأتي عبادة ويأتي غير عبادة. أقول يا فلان أسقني ماء، هذا غير عبادة. هذه مهمة قاعدة تعرفها. الأمر الثالث، لو أن إنسانا أو أن امرأة صارف جميع العبادات لله عز وجل إلا عبادة الذبح، فتارة يذبح لله وتارة يذبح لغير الله، فقد وقع في الشرك الأكبر. قد وقع في الشرك الأكبر. أكمل.
3: صلى الله عليكم. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.
2: طيب هنا ذكر الدعاء. الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. الدعاء المسألة هو مطلق الدعاء، تدعو الله عز وجل في جلب منفعة وفي دفع مضرة. ودعاء العبادة جميع العبادات، الصلاة دعاء عبادة، الزكاة دعاء عبادة، الصوم دعاء عبادة، الحج دعاء عبادة. لماذا هذا دعاء عبادة؟ لأنك أن ترجو من هذه العبادة أن يثيبك الله عز وجل. فلو أن شخصا صرف عبادة الصلاة لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر. استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ذكر ابن تيمية أن هذه الآية فسرت بتفسيرين، سلوني أعطيكم، هذا دعاء المسألة، أو اعبدوني وامتثلوا أمري أثبكم. الدعاء من أعظم العبادات، وتتجلى أهمية الدعاء في أمور: أن الله عز وجل أمر به ووعد بالإجابة. الأمر الثاني أن في الدعاء افتقار إلى الله عز وجل، ويوجد في الدعاء من عبادات كثيرة، من توجه القلب، من ذرف العين، من التوكل على الله عز وجل، من الرجاء، ترجو أن الله عز وجل يقضي لك هذه الحاجة. الدعاء ضابط الدعاء الشركي إذا دعوت المقبور أو دعوت الغائبين أو دعوت الغائبين. لماذا؟ لأن الذي يدعو المقبور كما يقول ابن عثيمين يظن أن له تصرفا في الكون، والذي يدعو الغائبين لو دعا شخصا في الهند وقال أعطني ريال ودعاه فقد وقع في الشرك الأكبر. لماذا؟ لأن اتساع سماع الأصوات هذا خاص بمن؟ خاص بالله. أكمل.
3: سلام الله عليكم. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
2: فلا، الخوف هو اضطراب القلب وفزعه عند تذكر مقام الله والوقوف بين يديه أو عند جميع العبادات. وتتجلى أهمية الخوف في أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل شرط، جعله شرطا في صحة الإيمان: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الثاني، وهذا أمر، إذا كمل خوف الله عز وجل في قلب العبد قلت عنده المخاوف، قلت عنده المخاوف فلا يخاف من الناس. ولهذا يقول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ذكر رجل عند الإمام أحمد فقال له: والله إني أخاف من الولاه

0: ولهذا من خاف الله كان ذلك من أسباب دخول الجنة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. والخوف يأتي عبادة ويأتي غير عبادة، مهمة جدا تعرفها. فخوف العبادة ما حجزك عن المعاصي، فإن قادك هذا الخوف إلى فعل المستحبات وترك المحرمات مع فعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات، كان هذا أمر عظيم. والخوف ينقسم إلى أقسام، منه الخوف الشركي، وهو ما عبر عنه الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد خوف السر. ما معنى خوف السر؟ تخاف من ولي، من هذا المقبور، أن يصيبك بأمر أو ينزل عليك عقوبة من غير اتصال بين السبب والمسبب، هذا الخوف الشركي. كذلك من أقسام الخوف الخوف المحرم، وهو أن الإنسان يفعل المحرمات من أجل الناس، وهذا ذكره عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. وفي خوف طبيعي يخاف يعني من مثلا حية، كما قال الله عز وجل عن نبي الله موسى فخرج منها خائفا يترقب. أكمل.
1: السلام الله عليكم. قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
0: الرجاء هو حسن الظن بالله، والاستبشار بوعده، والطمع في فضله. والرجاء من محركات القلوب، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن محركات القلوب ثلاثة: محبة والرجاء والخوف، وتتجلى أهمية الرجاء، أن الله عز وجل جعل هذه الصفة من صفات عباده العظماء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. ثاني، أن الرجاء محرك للأعمال الصالحة، ولولا الرجاء لعطلت القلوب والجوارح، ولولا الرجاء لما تحركت القلوب إلى طاعة الله عز وجل. الثالث، أن الرجاء ضرورة للعبد، فالعبد بين أمور، بين ذنب يرجو غفرانه، وطاعة يرجو قبولها، وعيب يرجو ذهابه، وقرب من الله عز وجل يرجو دوامه وثباته. والرجاء ينقسم إلى قسمين: رجاء صحيح

0: صادق، وهو الرجاء مع الأعمال الصالحة. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وهذا يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء. ورجاء كاذب، الرجاء الكاذب أن الإنسان يتمنى الجنة بدون الأعمال الصالحة، يرجو أن يكون عالما بدون الاستعانة بالله عز وجل وفعل الأسباب. ولهذا الله عز وجل ذكر في عباده الصالحين فقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ماذا قال الله بعدها؟ أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. متى يكون الرجاء شركيا؟ مثل الدعاء، إذا رجا وطلب، إذا رجا الأموات أن يدفعوا عنه المصائب، أو رجا الغائبين، أو رجا شخص بأمر لا يقدر عليه إلا الله. أكمل.
1: صلى الله عليكم. قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
0: دليل التوكل، التوكل هو الاعتماد على الله مع العمل بالأسباب، وتتجلى أهمية التوكل في أمور. أن الله عز وجل جعل التوكل شرطاً في الإيمان: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الأمر الثاني أن التوكل على الله عز وجل سبب الكفاية من الله تبارك وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه من كل ما أهمه وغمه. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: فالكفاية التامة مع العبودية الكاملة، والكفاية الناقصة مع العبودية الناقصة. وأن التوكل على الله عز وجل سبب للهداية، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وأن التوكل سبب لدفع المضار عن العبد. ابن عباس رضي الله عنه يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم لما ألقي في النار عليه الصلاة والسلام، وقالها محمد عندما قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ومتى يكون التوكل شركي شركا أكبر؟ يكون التوكل شركا أكبر إذا توكل على الغائبين أو توكل على الموتى. أكمل.
1: صلى الله عليكم. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
0: ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثلاث عبادات: الرغبة وهو سفر القلب إلى المرغوب فيه وهو سبحانه وتعالى، والرهبة هو الخوف يعني الزيادة في الخوف، والخشوع أجمع العلماء على أن الخشوع في القلب ويظهر على الجوارح. لهذا لا بد أن نعلم أن فيه تلازم بين عمل الباطن وعمل الظاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وتتجلى أهمية الرغبة والرهبة والخشوع أن الله عز وجل أثنى على أوليائه بهذه الصفات: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أكمل.
1: أحسن الله إليكم. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون.
0: الخشية خوف يشوبه تعظيم، تعظيم الله عز وجل. ولهذا يقول العلماء: من كان بالله أعرف كان له أخوف. وتتجلى أهمية الخشية في أمور: أن الله عز وجل جعلها من صفة أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء يخشون الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله. وتتجلى أهمية هذه الصفة أن من خشي الله عز وجل حقا أبعد الله عنه خشية الناس الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وتتجلى أن الله عز وجل وعد من خشي الله بالغيب بهذا الأجر العظيم: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون مع علم، والخوف قد يكون من دون علم. والأمر الثاني أن الذي يخشى الله عرف الله فعظم الله تبارك وتعالى، بخلاف الخوف قد يخاف الإنسان لأمر في قلبه أو لغير ذلك. قد تكون هذه الخشية عبادة لله عز وجل، وقد تكون هذه الخشية عبادة لغير الله عز وجل بأن صرف هذه الخشية لغير الله. لهذا تجد أصحاب القبور عندما يذهبون إلى القبور يخشون أصحابها ويتذللون وينبطحون عند القبور. هؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر. لهذا تجد أحدهم لو قيل له احلف بالله، كما يقول سليمان بن عبد الله رحمه الله في تيسير عز الحميد، لحلف بالله كاذبا، ولو قيل له احلف بهذا القبر يخاف ويفرق، ولا تجده يحلف بصاحب هذا القبر. أكمل الصلاة. توضى وجهها.
1: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير.
0: توضى وجهها. السلام عليك، حياك الله، الله يحييك، الله يسعدك، الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم، جزاك الله خير، الله يسعدك يا حبيبي، الله يجزاك خير، يبارك لك يا رب، جزاك هلا حبيبي. ها؟

0: أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
1: والإنابة من العبادات العظيمة، وهي تجمع أمورا، فمنها المحبة والخضوع لله عز وجل والإقبال على الله تبارك وتعالى والإعراض عما سواه. أكمل.
0: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله.
1: الاستعانة تشبه التوكل على الله عز وجل، فالاستعانة تفويض الأمر إلى الله عز وجل مع الاعتماد على الأسباب، وتتجلى أهمية الاستعانة أن الله عز وجل جعلها نصف الدين: إياك نعبد وإياك نستعين. والأمر الثاني أن الاستعانة، لماذا يستعين العبد بالله عز وجل؟ لأن العبد كما يقول ابن رجب عاجز عن جلب مصالحه ودفع مضاره إلا بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: وإذا استعنت فاستعن بالله. الأمر الثالث أن من استعان بالله عز وجل في أموره كلها ذهب عنه العجب والرياء. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول ابن القيم: وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من حقق العبادة ذهب عنه الرياء، ومن حقق الاستعانة ذهب عنه العجب. الأمر الرابع أن الاستعانة بالله تدفع المصائب والأحزان. هذه أمنا عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك كانت تقول لما جاءها ما جاءها، كانت تقول: تذكرت قول أبي يوسف، يعني يعقوب، ونسيت اسمه من هول المصيبة التي نزلت بها. قالت: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. والاستعانة منها عبادة ومنها غير عبادة. استعانة العبادة الاستعانة بالله عز وجل، وقد تكون استعانة شرك أكبر. ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله على وجه التعبد شرك، لو استعان بالمقبورين أو استعان بالغائبين، أو كما قيل يعني في عهد ابن تيمية: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. أنكر عليهم ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد تكون الاستعانة جائزة إذا استعنت بإنسان حي حاضر قادر. ومن لطيف ما يذكر، وهذه جاءت في صحيح البخاري، أن الزبير رضي الله عنه قال لابنه عبد الله رضي الله عنه: إني أخاف أن أكون مقتول، كانت عليه ديون. قال: فإذا أنا مت ولم تستعن ولم تستطع قضاء ديوني فاستعن بمولاي. قال: ومن مولاه؟ قال: الله. فكان يقول عبد الله بن الزبير: يا مولى الزبير اقضي الدين. عن أبيه، فيقضي الله عز وجل الدين عن أبيه. فقابله حكيم ابن حكيم ابن حزام فقال له يعني إذا لم تستطع قضاء الدين فاستعن بي. فاستعن إيش بي؟ فحكيم ابن حزام حي وحاضر إيش وقادر أكبر.
0: بسم الله عليكم. قال ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله قل أعوذ برب الناس.
1: فالله عز وجل يعني الاستعاذة بالله تبارك وتعالى الالتجاء والاعتصام به سبحانه وتعالى من شر من به شر، فتلتجئ إلى الله عز وجل. والله عز وجل آمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم به سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فالاستعاذة من صفات المؤمنين يستعيذ بالله عز وجل، ولهذا الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن استعاذ بالجن أو بالغائبين فقد وقع في الشرك الأكبر، ولهذا الله قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم إيش رهقا. فكانوا إذا نزلوا منزل من المنازل فقالوا نستعيذ بكبير هذا الوادي من الجن من سفهاء قومه فزادوهم رهقا. فهذه الاستعاذة إيش الشركية. والله عز وجل أبدلنا بأمر عظيم وهو ما جاء في مسلم من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. وذكر القرطبي رحمه الله أنه إذا نزل منزل قال هذا الذكر لم يضره شيء. يقول فمرة نزلت بقرية بالمهدية وكأنها في تونس فنسيت أن أقول هذا الذكر فقرصتني عقرب. والاستعاذة بالحي الحاضر القادر هذه إيش جائزة. أكمل.
0: أحسن الله عليكم. قال ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
1: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة تكون في الكرب، وأن الدعاء يكون في الكرب وفي غير الكرب. والاستغاثة بالله أمرها عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر الله عز وجل قال عنه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويدعو الله عز وجل حتى سقط رداؤه فأمده الله عز وجل بألف من الملائكة. فالله عز وجل كريم وعظيم لا يترك عبده، والله لا يترك عبده أبدا. ولهذا من كان مع الله في الرخاء كان الله معه في الشدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يقول الضحاك بن قيس فهذا يونس عليه الصلاة والسلام لما وقع في بطن الحوت الله عز وجل قال عنه: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، يعني في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. والاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر القادر هذه جائزة. أما الاستغاثة بالموتى أو الاستغاثة بالغائبين أو الاستغاثة بولي حي استغاث به بأمر لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر. لو قال للولي: أغثني من عذاب الله عز وجل، هذا وقع فيش؟ في الشرك الأكبر. أكمل.
0: قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله.
1: الذبح المراد به في العقيدة الذبح إزهاق الدم لله عز وجل، واللحم يكون تبعا. أما الذبح للضيف، واحد يقول: طيب الذبح للضيف هل هذا ذبح لغير الله؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه يريد اللحم، معي ولا؟ وإزهاق الدم جاء تبعا، وإزهاق الدم جاء إيش؟ تبعا. أما الذبح في العقائد فالمراد به إزهاق الدم لله عز وجل، فلو ذبح هذه الذبيحة لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر. ومن وقع في الشرك الأكبر فالجنة عليه حرام. لو ذبح ذبيحة قال: أريد أن أذبح هذه الذبيحة لجبريل عليه الصلاة والسلام أو لمحمد صلى الله عليه وسلم، إزهاق هذه الذبيحة، فقد وقع في الشرك الأكبر. ولهذا الله قال: وما أهل لغير الله به، يعني ما أهل للطواغيت وما أهل لغير ذلك. فتتجلى أهمية الذبح لله عز وجل أن الله عز وجل قرنه مع الصلاة، فإن الله عز وجل قال: قل إن صلاتي ونسكي، وقال: فصل لربك وانحر. ففي الذبح من التقرب إلى الله عز وجل بهذه الذبيحة، الله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أكمل.
0: سأل الله عليكم. قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
1: ودليل النذر، النذر أن يلزم المكلف على نفسه عبادة ما ألزمه الشرع، والنذر المطلق مستحب. النذر المطلق مستحب، تقول لله: علي أن أصلي لله ركعتين، ولهذا هو من العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، والله عز وجل أوفى. عبادة تعرف بأي شيء؟ بالثناء على من فعلها. فالله تبارك وتعالى قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وإذا كان الله عز وجل يعلمه فإنه يثيب الناذرين لله عز وجل. طيب، الشريعة نهت عن من؟ عن أي نذر؟ النذر المقيد. إن شفى الله مريضي تصدقت بمئة ريال. هذا النذر التي هذا النذر الذي نهت عنه الشريعة، هذا النذر الذي نهت عنه الشريعة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن النذر لا يأتي بخير. وقال ابن تيمية: من ظن أن حاجته ستنقضي بالنذر، يعني المقيد، فهو كاذب على الله عز وجل، فهو كاذب على الله تبارك وتعالى. فالنذر عبادة، إذا صرف هذه النذر للغائبين أو للموتى فقال: لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أذبح ذبيحة للقبر الفلاني، فقد وقع في الشرك الأكبر. ومن وقع في الشرك الأكبر فالجنة عليه حرام.
0: أحسن الله عليكم. قال المؤلف: الأصل الثاني.
1: غدا النص الثاني، جزاك الله خير. نعم يا شيخ ريال.
2: القتل

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما

في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ

فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

ربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ

ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

بِيَدِهِ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

آباءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

الآن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

تنتهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء